وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

يشتغون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله

نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

عليهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا

يعهدون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسب

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة

تالله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين.

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

لله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها.

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله

بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل

جاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ

0: قربة لهم
1: سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شرع

بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

تواب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم.

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت في

هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فن

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك.

من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من

أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كان

دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك

من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

انصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عند

فأقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم.

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال

أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم.

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن

خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في

فأكفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما

الظالمين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

ربنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال

جعلني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتي

تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر

ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

يشركون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قضيت

آتَيْنَا يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني

ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له إنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم

وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمنون

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول.

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

محلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم

آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا

حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال

إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم

أنا أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

استعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون

وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا.

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم

أَنَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل

الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن

إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه

الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدلة والفاصلة والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس
14: شاي الكابوس
2: شاي الكابوس
3: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
21: بدافع للعود الخبرة والريادة.
22: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
9: مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: 90 مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخا
3: اسمعها

الساعة الآن 10 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس.
3: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
4: هذا أبو الحريم.
5: على حظي
6: يا غاحي تقبرني يا
4: أبو الحريم.
7: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
8: تأليف أميرة نجم.
9: إخراج أبرار علي المفيدي.
10: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
11: يا هلا ومرحبا ابو مصقر، حياك الله، اسفرت وانورت الساعه المباركه.
12: يطول لي بعمرك يا الغالي، مشكور وما قصرت يا ابو جراح، هذا بيتي وانتو اهلنا، وترى يعني سامحونا اذا بدر من عيالنا، ترى احنا جيران واهل.
11: والله عيزنا حصل خير يا مصقر، حصل خير، الله يهديهم ويصلح حالهم. تفضلي به انسي الموضوع وتفضلي، حياك البيت بيتك وام جراح ناطرك.
13: يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. هلا فيك حبيبتي. هلا شخبارك؟
12: شلونك حبيبتي؟
13: ما بغيتي وعد مثل ما يقولون، من طول الغيبات يا بالغنايم يوم صقر. حيات يا قلبي، تفضلي حيات.
12: يا حييت ويا الجيت يا بعد عمري، تدرين بعد الدنيا تلاهي يوم جراح.
13: مبين عليك قلبك مليان يا خزنة. ايش فيك يا قلبي؟ سولفيلي، قوليلي شلونك مع شريكتك الجديدة؟
12: والله قلبي متروس من زمان وتعود خلاص على هالسؤال في يوم جراح، هذه الثالثة مو الثانية. شبيدي بعد على ابو صقر يا يوم جراح؟ قوليلي انت شبيدي على الريال؟
13: حبيبتي انت ذهبة يا خزنة، وهو يعرف قيمتك، بس بعد ما ادري ايش اقولك، ما ادري يعني وش سالفت على الزواج.
12: ربعه بو فيصل، بو فيصل هو اللي حن على راسه 24 ساعة، ماني حارفة ليش، والمصيبة مو متزوج الا مرة واحدة.
13: أنا بفهم بس أوش فيه بو صقر، ليش يسمع لفلان وعلان؟ بس بعد شاقولك، سمعيني حبيبتي، الريال إذا حط براسه شيء يسوي، بس بعد الله يسامح اللي كان السبب. تدرين ما علينا، شربي شايك يا الغالية وطولي بالك حياتي.

0: علموا.
1: هاي هاي هاي هاي حلي بتصوتك، منو هذا؟ ها قولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ايه ايه لا تحكين كذي، اذا شاطره تكلمي كذي قدام ابوي مو مرة.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
3: منيره منيره خلاص ايش فيك؟ قاعده تشوف فيلم
1: انت؟ عاد سكتي ولا كلمه. من كلمك يا ملقوفه يا مال اللقافه ان شاء الله. من يشوف فيلم ابيض واسود؟ ويه وين قاعدين؟
3: انا ماني قاعده يمك، اصلا بروح ادرس عن ابنه خاله جيجي.
2: مغسي مغسي يا حبيبتي، شفتي شفتي الادب؟ مش انتي؟ وبعدين انتي مالك يا بغده؟ اتفرج على اللي انا عايزاه. امشي امشي وما تكلميش الاكبر.
1: يلا يلا يلا يلا عاد يا عمي روحي زين طيري منك، انا كلمك مثل ما انا ابي وكيفي، فاهمه ولا لا؟ والحين بليز لو سمحتي يلا اعطيني الرماد، اعطيني الرماد بشوف المسلسل التركي. انا بشوف المسلسل الحين كيفي.
4: بوعيني زين، ترى إلا بنات شريشيخ زينة عيني فهميني عدل، ما تتحشن وياه ولا كلمة.
2: بصي بقى أنا حكبغ دماغي ومش هغد عليكي أنت وهي، خليكم كده، أنا ليا كلام تاني مع خزنة. متوحشين سوفاج
4: يا حد قطتها وش كبرها وطست. روحي زين سوفاج وش شو هاي شو هاي سوفاج؟ بس لو بس لو أمسكها أسلها.
2: قلتي قلتي
4: شبيش بعد انتي؟
2: شفتيها شلون قاعده تهددني تبي تقول حق امي؟ شفتيها شلون تكلمني؟ شفتيها شلون قاعده تصرخ علي وتطقني؟ شنو يهني شنو؟ انا بشوف المسلسل العشق الاسود، انا خاطري اشوف المسلسل الحين شلون طافني.
4: هذا يا عشق اسود، هذا يوم اسود، سود الله وجهك. يابا امشي امشي جاب لي دروسك يلا. عشق الاسود والله العظيم حاله، هاي شنو تحكي بالعشق؟ مصيبه مصيبه، هذا عشق اسود مصيبه. اخ منكم يا بنات هالوقت، بنات التويتر الانستغرام، هاي شنو بالله؟ هاي شنو؟ انا مجروم فيك هسه.

0: بابو.
1: عليكم السلام بابا، عليكم السلام.
0: الله الله والله جابل ويك ابرك وايد بالغيوه اللي عندي بالبيت، على الاقل انت منك فايده، لكن هذا يعني المهم بشر شغل شلون؟
1: الحمد لله بابا واجد زين، شغل واجد زين، تمام تمام
0: تمام تمام، زين زين الحمد لله، شكر الحمد لله يعني.
1: الحمد لله بابا، الحمد لله شكر،
0: الحمد لله زين زين.
1: اقول بابا انت سوي زواج مره ثالثه؟
0: اوهو شنو؟ انت شنو عادهم؟ مراقبني؟ تدركني انا من قايل لك انت؟
1: لا بابا لا لا بابا لا، هذا في واحد جبون يجي هني يجيب ملابس يقول بابا شوف قول مبروك مبروك عشان هو زواج مره ثلاثه.
0: شكرا شكرا بابا شكرا. خلاص هذا كلام كله خليه بلي، زين لا تفكر هذا كلام، خليه بلي هذا، وعطني حساب اليوم ودير بالك على شغل زين. ها
1: ان شاء الله بابا، ان شاء الله ان شاء الله.
0: بابا فتح عيونك عدل زين، ابي شغل زين على اصوله.
1: ان شاء الله بابا ان شاء الله، انت ماكو خوف، انت ماكو خوف، انت نوم سوي زواج، انا واجد ارتاح واجد زين.
0: لا قوه الا بالله، هذا الا يحسدوني الا يبوني ارض، مو قادرين وين ما اروح بالديوانيه يحسدوني، بابو يحسدني. وبعد انت خلاص انت واجد زين، خلاص دام انك انت مدحت نفسك قلت انا واجد زين، اكيد انت واجد زين. يلا يلا بابو روح، انا بمجي وحط بالك على الشغل، واي شيء تبيه سوي تلفون حق نفر انا.
1: ان شاء الله بابا ان شاء الله.

0: نيرة مريم أنا أمكم، ربيتكم عدل، ما ربيتكم على طول لسان.
1: يما أكيد هذه التعيسة مرت أبوي قالت لك شيء.
0: قصري حسك، أنت شلون تتكلمين بالطريقة هذه؟ سمعيني عدل، سوالفك أعرفها، وأنا أدري منو اللي كب الشامبو. أنتي حسابك معاي، أما أنتي مريم ما هقيتك يا العاقلة.
2: يما والله العظيم ما كنت بسوي كذي، هي أجبرتني.
1: يصير خير، أنا عندي شغل.
0: بس عد ما بيسمع حسك، قلت لك أنا راويك ماكو طلع من البيت وموبايل ماكو، طالما أسلوبك بالطريقة هذه وما تحترمين أحد.
1: يما أنا آسفة، يما يما أنا والله من قهرة عليك، وأدري إن هي مضايقتك، كنت أبي أضايقها مثل ما هي قاعدة تضايقك.
0: ومن قالك إني متضايقة؟ أنا ماني متضايقة، وأمور الكبار لا تدخلين فيها، عيب يا ماما عيب.
2: يما حقك علينا، آسفين.
1: أنا آسفة يما، حقك علي، وهذه آخر مرة أسوي كذي وما راح أعيدها، وهذه راسك أبوسها.
0: ولا تعودون على الكذب يا أمي، ترى أنا سعادتي من سعادة أبوكم، وإذا هو بخير وصحة وعافية ومتهني أنا بعد بخير. ترضون أنتو أسمع لي كلمة تضايقني؟ ترضون؟
1: ها؟ لا طبعا.
2: خلاص يما خلاص، نوعدك ما راح يتكرر اللي صار.
0: خلاص بشوف، بسامحكم هالمرة وبصدقكم، وإن شاء الله تكونوا قد الثقة.

0: خزنة. عايزة أقول لك حاجة، المرة اللي فاتت سمر قالت لي خزنة يعني تغوغي، قلت لها تغوغي أنت صحيح؟ قالت لي المراتب بتاعك تغوغي صحيح؟
1: يعني أنت جوري قصدك؟
0: أيوة هي قالت لي كده، بس أنا افتكرتها بتشتمني. بقولك يا حبيبتي، عايزاك تقولي لي بقى إيه معنى يا بعد شبدي يا حشاشة يوفي، عشان أنا مش فاهمة.
1: عني قلتش
0: ايدي طلعت منين دي؟
1: عني اقولش عني عندي يعني اسمع زياد، يعني اقلتش يعني معناتها الله ياخذك ولفتك منك.
2: سمر
0: إيه؟
2: سمر الله يخليك سكتي، سمعيني جهام معلش منها. اولا مو شبدي يا بعد شبدي،
0: أيوة.
2: مو حشاشة يوفي، حشاشة يوفي
0: هو ده.
2: كل الكلام هذا ينقال تعبير عن الحب، زي حبيبتي حياتي روحي نفس المعنى، فهمتي؟
0: مغسي مغسي يا حياتي انتي، والله انا بحبك قوي، اصلا انتي اللي فيهم كلهم دول، حوش حوش مالكيش دعوة بيهم، انتي اللي انا بحبك بصراحة، تخش القلب بدون اي مقدمات، حبيبة قلبي.
1: فهمتك عيني، انا فهمتك.
0: انت بتطلعي زي المسمار كده.
1: اي اي اي اي انت تتنغزين علي ها؟ شي فكك من ايدي وتشتعالي
0: شو تعالي
1: خلاص روحي. يلا
3: يا جماعة
4: بدي اسوي بالله انا شو اسوي؟ انت سما انت تجروا هالمشاكل اللي تسوينها، انت ما تطوبين ما تحيعين ما تصير ادميه ما تصير، وبعدين يا ذي دوروا المشاكل انتوا.
1: يا
4: بس
1: يا
4: لا خلاص خلاص لا اطلع لسانك الحين. يا لا تفتحين حلقك من كثر ما بطلتي حلقك، عرفت شنو غداك؟ بس خلاص برقش كبرش اشطولش اشعرضش حاطه دوبش دوب على البنيه
1: هذه بنت اني اصغر منها.
4: لا حول ولا قوه الا بالله، هذه بتجنني هذه، ابي بس ولا كلمه بس بس بس انا انا انا انا, أنا قاعد احس اني قاعد افخ بجربه مقضوضه. لا لا خلاص خلاص خلاص، يا ليتش بس تتعلمين شويه من خزنه، تتعلمين السناع الرزانه وعقلها الكبير، وش بس كافي كافي ضجنا تعبنا وش ملينا وش حتى روحنا طلعت.

0: يا جميل انت
1: شو تبغى شو تبغى؟ لا هذه غير.
0: ايه ده؟ اشطبه منين؟
1: لا لا لا يعني انا ضيعت شوي.
0: طيب عايزني اعمل لك حاجه تغوقك؟
1: لا لا لا لا ما ابي شاي، ابي ارتاح.
0: ما قلتش هشرب شاي، انا مش عايزه شاي، اعمل لك شاي.
1: طب مش عايز حق
0: حاجه
1: ابي ارتاح شوي. انا ما بيزعل، اليوم كان يوم بالنسبه لي متعب، بس شويه ابي ارتاح.
0: بس بص بقى، انا مخصمك قوي قوي قوي قوي، انا زعلانه منك. خلاص ما تكلمنيش يا ابو سقخ، خلاص خلاص انا زعلانه.

0: اقول لها بريه تقول لي انا مخصمك وانا ايش ماخذ منكم غير عوار الراس والحنه.
1: تقول لي عايز حنه؟
0: لا لا بس زاد صاير ليش زعلانه بعد؟
1: انا زعلانه منك عشان انت ناسي ان انا عغوسه جديده وانت من اول ما اتجوزنا وانت مش فاضي علشاني على طول مشغول مشغول مشغول بسمخ وخزنه.
0: ادغي ادغي ادغي يا حبيبتي ادري بس ايش اسوي؟
1: ايش
0: اسوي؟ شفتي بعينك المشاكل اللي انا طايح فيها من يوم ما اخذتك، زين؟ وانت لازم تقدرين الظروف ووضعي.
1: قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه من يوم ما اخذتني يعني وشي وحش عليك ولا ايه؟ انا زعلانه، خلاص انا عايزه اسافر، انت مش ناوي توديني شهر العسل؟ انت مش وعدتني ولا ايه؟
0: خلاص خلاص خلاص خلاص يا حبيبتي انت وقت المساله قاعده كده ليه بس؟ خلاص انا اقول لك الظروف صارت زي خلاص بقى. خلاص بصي يا حبيبتي والله انك سبقتين. بصي انا بوديت شهر العسل.
1: ايوه
0: ها؟ ولا تفتكري ان انا نسيت. لا والله مش ناسي خالص. بنسافر يا حبيبتي بس انت نطري شويه على ما انا ارتب اموري.
1: انطر لامتى يعني؟ طب بص اوعدني اوعدني اديني موعد. امتى
0: اديك موعد؟ ايه هو انا دكتور يعني اطفال ولا ايه الحكايه بالظبط؟ طب حاضر اوعدك بس انا اليوم لازم ارتاح شويه. انا اليوم تعبت وايد وايد عندنا يعني قوي عندكم.
1: أيوة.
0: حيل عندنا جامد عندكم.
1: ايوه
0: خلاص
1: خلاص يا حبيبي خلاص تحت أمرك.

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحة شوقتنا انت وهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندرش بينا، خنشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
1: هذا ابو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: اخراج ابرار علي المفيدي.
4: مسوم سيدي موسى، حلي باش

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب، خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
9: يا جو بيت.
0: اسمعها.

You want a juice or a...

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع الفاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
12: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
13: مجموعة الكابوس.
14: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: أين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
16: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
17: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
19: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
20: يا جو بيت. أوه. ليخا.
21: اسمعها.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت
2: أنا سايبك بقالك نص ساعة عمال تشتم فيا وأنا ساكت زي الساند باج، ممكن بقى تهدى وتتهد؟
3: يعني خلاص أنا مش هفضل تحت رحمة الأشباح ديت وأنفذ لهم كل طلباتهم.
4: وعدة وأنا خلاص هوافق على
5: مايا. لو سمحت اسكتي واسمعيني.
4: أفهم.
3: أهي مايا بعتتلي
5: بابا مستنيك كمان ساعة، ياريت ما تتأخرش.
2: واضح إنك مشغول.
6: مسافة كبيرة من التاني للتاسع.
5: لا ما أنا طلعت في الأسانسير يا عمو.
6: ولقيت الأسانسير على طول ولا استنيت شوية؟
5: لا الحمد لله لقيته على طول يا عمو.
6: ما قلتليش إيه الموضوع المهم اللي عايزني فيه؟
5: شبكة، مؤخر، مهر، أي حاجة.
6: لا أنا كل الحاجات دي ما تفرقش معايا.
5: بس موضوع بيع الشقة ده برضو مش حاجة سهلة وممكن تاخد وقت.
7: على فكرة أنا كلمت مستر فيبوناتشي وسألته إذا كان ممكن نرجع مدام أفكار من الغيبوبة ولا لأ.
8: الحلقة 28.
5: البني آدم على طول شايف نفسه صح، محدش بيشوف نفسه غلطان أبدا، حتى لو حس إنه غلطان بيحاول يبرر الغلط ده بأي طريقة. واللي قبلنا قالوا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، ودي الحقيقة اللي كلنا بنعملها لما بنحب حد، ممكن نعمل عشانه أي حاجة، لكن لما بنكره حد بنشوف أي حاجة بيعملها غلط. يا سلام يا سلام، أنا بقيت حكيم قوي في الحلقة 28 كمان.
2: لا لا غلط كده حسام، غلط.
5: هو ايه اللي غلط؟
2: لف الناحية التانية، انت كده بتفك الوصلة مش بتربطها.
5: طيب ماشي، وديني لفتها الناحية التانية كمان كده يا اسطى بلاليني.
2: تمام يا سيدي، يلا افتح بقى المحبس كده وشغل المية.
5: وادي المحبس فتحته، وادي حنفية المية. ايه ده؟ يا سلام يا سلام، الله ينور عليك يا اسطى بلاليني.
2: وعليك يا سيدي، اديني غيرت لك السخان. عايز مني حاجة تانية؟
5: ايوه طبعا عايز.
2: عايز ايه؟
5: عايز اعمل لك كوبايتين شاي وتقول لي الاستاذ فيبوناتشي قال لك ايه بالظبط.
2: اوكي موافق، يلا بينا.
9: مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان مطروح ولا تنسى نص كلمة.
5: يا سلام الله، يا سلام على الشاي وجماله.
2: ها بعرف اعمل شاي؟
5: ده انت استاذ ومعلم في عمال الشاي.
2: طب اسمعني بقى معلم.
5: قول لي يا سيد المعلمين.
2: دلوقتي بقى سيد المعلمين؟
5: خلاص بقى يا بلاليني، ما تبقاش قلبك اسود بقى كده. المهم قول لي مستر فيبوناتشي قال لك ايه؟
2: قال لي ان مدام افكار ممكن ترجع.
5: حلو،
2: وهترجع برضو ببسطرمه معموله بايدينا.
5: جميل قوي قوي،
2: بس في شرط واحد.
5: ايه هو؟
2: ليليو ليو.
10: رجعت يا حسام؟
5: رجعت بالأخبار الحلوة الجميلة.
10: انت مش خلاص قلت انك مش هتنفذ طلباتنا؟
5: لا انا كنت بقول كده وخلاص والله. هو انا ليا بركة لانتو يا اشبح حياتي؟
10: مالك شكلك مبسوط خير؟
5: والله انا عندي ليكي خبرين، واحد حلو والتاني احلى.
10: غريبة، الناس دايما بتقول عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش.
5: لا الكلام ده مش عندي انا، انا كل اخباري حلوة الحمد لله.
10: طب اتفضل قولوا سمعني.
5: طب تحبي تسمعي الخبر الحلو ولا الخبر الاحلى الاول؟
10: الحلو الاول وبعدين الاحلى.
5: عين العقل. بصي يا ستي، الخبر الحلو ان حضرتك ممكن ترجعي وتفوقي من الغيبوبة. حلو
10: حلو.
5: والخبر الاحلى ان الطريقة اللي هترجعي بيها طريقة سهلة وبسيطة ومتجربة، وهي نفس الطريقة اللي رجعت بيها الست نانسي وفائق من الغيبوبة.
10: انت رجعتها ازاي صحيح؟
5: بحتة بسطرمة.
10: حتة بسطرمة؟
5: ايوة حتة بسطرمة، بس انا اللي عملتها بنفسي، ما اشتريتهاش جاهزة خلي بالك. والمرة اللي فاتت كانت الشروط ان البسطرمة تتعمل في مطبخ اتنين اتطلعوا قبل كده مرتين.
10: وعرفت تتصرف ازاي في الحكاية دي يا عفريت؟
5: لا ده انا عجبك قوي. المهم بقى الشرط المرة دي حاجة تانية.
10: مش فاهمة ايه الشرط؟
5: الشرط ان البسطرمة تتعمل في مطبخ حضرتك طبختي فيه قبل كده.
10: نعم انا فهمت انت قصدك ايه، انت عايز تشوه سمعتي في جمعيات حقوق المرأة. عايز تقول ان افكار البحي كانت بتدخل المطبخ. لا يا استاذ، انا لا يمكن اكون عامل مساعد في المزيد من الاستحقاقات الذكوريه بتاعتكم، ومش ممكن ابدا.
5: بقول ايه يا ست افكار،
10: عايز ايه؟
3: انت شكلك كده مش عايزه ترجعي. سلام عليكم.
10: استنى بس.
3: لا لا سلام عليكم.
10: استنى
3: ايه بقى؟ ما خلاص باظت الطريقه ومش هنعرف نعمل بسطرمه.
10: طب اوعدني ان اللي هقوله لك ده يفضل سر ما بيننا ومحدش يعرفه ابدا.
3: يعني افتش سرك ليه طالما المصلحه واحده؟ وشكلك كده هتقوليه طبختي فين قبل كده. ها اهي الكلمه حقفش على طرف لسانك اهي اهي انا شايفها.
10: بصراحه كده.
3: ايوه انا عايز الصراحه.
10: في يوم كنا سهرانين كلنا في جمعيه نساء حقرات، ومعرفش ليه هف عليا اليوم ده اكل ملوخيه بالاوانب.
3: وعملتيها؟
10: عملت احلى ملوخيه ممكن تدوقها في حياتك.
3: اموت في الطشه.
10: بس بس بس اوعى تقول لحد.
3: لا ما تخافيش، انا كل اللي يهمني ان اعمل البسطرمه في مكان تكوني حضرتك طبختي فيه قبل كده.
10: وبعد ما تعملها
3: حديها لجوز حضرتك ويأكلها لك وتفوقي، وبكده أبقى نفذت كل طلباتك وأخد المكافأة.
10: طيب ماشي، بس خد بالك من حاجة مهمة.
3: إيه هي؟
10: أنت لو روحت هناك مش هيرضوا يدخلوك خالص.
3: ليه بس؟
10: عشان دي جمعية متشددة جدا في الدفاع عن حقوق المرأة، وممنوع دخول الرجالة إلا لو كانوا من أكبر المدافعين عن المرأة وحقوقها.
3: طيب تبقى محلولة.
10: حسام.
3: أفندم.
10: حاول تخلص بسرعة عشان خلاص الأيام بتعدي وكل حاجة هتخلص.
3: ما تقلقيش، كله هيخلص في أسرع وقت.
11: صباح الخير يا حسام.
3: صباح النور. صباح النور. يلا البس وجهز العدة بتاعت البسطرمة ويلا بينا.
11: عرفت المكان اللي طبخت فيه؟
3: عرفته.
11: فين؟
3: في مطبخ جمعية نساء حائرات.
11: ينهر أزرق، وانت اللي هوديك هناك يا حسام؟ لا دول
3: عارف دول ممكن يسيبوا تعبان يخش وما يسيبوش راجل يخش.
11: طب وهندخل ازاي؟
3: هات الحاجة ويلا مفيش وقت، هفهمك كل حاجة في الطريق.
11: انا بخاف منهم قوي يا حسام.
12: عملت يا بل عليا بصراحة هو ده اخري.
11: ادينا وصلنا يا سيدي.
3: طيب كويس بقى، فهمت هتعمل ايه؟
11: فهمت بس مش مقتنع، بخاف منهم.
3: مش مهم تقتنع، المهم نعمل البسطرمة وننجز. جاهز؟
11: ربنا يستر، انا بخاف منهم.
3: تبقى جاهز، يلا بينا.
11: انا بخاف منهم.
9: مات يلا وشد الهمة ومعايا البسطرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة.
13: ادخل.
14: صباح الخير يا ست الرئيس.
13: صباح الخير يا نجاح، في حاجة؟
14: في كائنين برا عايزين يقابلوا حضرتك.
13: ايه كائنين دي؟ ما فهمتهاش انا.
14: قصدي يعني راجلين.
13: وبعدين بقى يا نجاح، انا مش قلتلك تبطلي الطريقة دي؟ الراجل والست بني ادمين زي بعض، بطلي تتعاملي مع الراجل على انه كائن تاني.
14: انا بصراحة ما بطيقهمش، وجيت اشتغلت هنا في جمعية نساء حائرات عشان عارفة ان انا ضد الراجل بكل اشكاله وانواعه. مش هو ده شعار الجمعية؟
13: لا يا نجاح يا حبيبتي، انت فاهمة شعار الجمعية غلط. احنا مش ضد الراجل بكل اشكاله وانواعه، احنا ضد العنصرية والظلم بكل اشكالها وانواعها. ومفيش اي مشكلة لو راجل حب يجي الجمعية ويشارك معانا كمان.
14: بس انا من ساعة ما جيت هنا مشوفتش راجل هاوب ناحية الجمعية.
13: عشان محدش حاول. لكن النهاردة هو يوم حظك يا ستي، في رجلين قرروا ان هم ييجوا. نقفل بقى الباب في وشهم ولا نرحب بيهم؟
14: اللي تشوفيه يا ريس.
13: طب يلا دخليهم وشوفيهم يشربوا ايه.
14: انا هنفذ اللي حضرتك بتطلبيه ولكن على مضض.
13: طيب معلش يلا بقى، ما يصحش نسيب الناس كل ده مستنيين، هيقولوا علينا ايه؟ قلالات الذوق.
14: حاضر.
13: ادخل.
3: تسقط امبريالية الرجل،
15: تعيش الست حرة مستقلة، يسقط الاستبداد كله،
3: يسقط الاستعمار.
13: ايه يا جماعة في ايه؟ في مالكوا داخلين سخنين كده ليه؟ احنا في مظاهرة ولا ايه؟
3: ايوه احنا في مظاهرة.
16: دي مظاهرة ضد استبداد الرجل،
3: مظاهرة ضد الصوابية المجتمعية
13: انا بشكر حضراتكم جدا جدا على حماسكم، ما تعرفتش بيكم.
3: ايوه لا مؤاخذة، اصلنا من كتر الحماس اللي جوانا ضد استبداد الراجل نسينا نعرفك بنفسنا. اتفضل يا استاذ بلاليني، عرفها بنفسك.
16: انا نديم البلاليني ناشط حقوقي.
3: وانا حسام الدين حسين ناشط تجاري.
13: ايه؟
3: قصدي ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق المرأة.
13: اهلا بيك يا استاذ نديم. اهلا وسهلا استاذ حسام. والله انا سعيدة ان لسه في رجالة متفهمة زي حضراتكم وبيقفوا مع قضية المرأة.
3: طبعا نقف مع قضية المرأة ونروح معاها المحاكم كلها لحد ما تكسب القضية. واحنا جايين النهاردة عشان ندعم الجمعية ونقف جنبا الى جنب مع المؤسسة المحترمة اللي حضرتك مسؤولة عنها، جمعية نساء حائرات.
13: الحقيقة أنا سعيدة جدا بحماس حضرتك. قولي إيه الطريقة اللي حابب تدعم بيها الجمعية؟
3: بالبسطرمة
13: أفندم؟
3: بالبسطرمة.
13: معلش يعني مش فاهمة يعني.
3: شوفي حضرتك، أنا ناوي أحارب السلطوية الذكورية بالبسطرمة.
13: هو كلام جميل بس أنا برضو مش فاهمة، يعني حضرتك هتعمل إيه بالظبط؟ بص أنا عجباني الفكرة لأني بحب البسطرمة، فلو كل اجتماعاتنا هيبقى فيها طبق بسطرمة ده هيبقى شيء عبقري.
3: الحقيقة حضرتك دمك خفيف جدا، لكن القضية اللي أنا جاي أناقشها هي قضية مهمة ومصيرية. أنا عايز أثبت إن هذا المكان وهذه الجمعية المرموقة الموقرة شهدت صناعة أول كوس بسطرمة بيتي في الشرق الأوسط، وتم صناعته بالتعاون بين اليمين المحروق واليسار المسلوق، وده هيوجه رسالة لكل نساء العالم. يا أيتها النساء الحائرات، لستن وحدكن، نحن معكن، ومعنا البسطرمة، رمز التحرر من سيطرة المجتمع الرأسمالي.
13: حقيقي مشروع هايل
11: بجد. هو الكلام ده عاجب حضرتك؟
13: أنا عارفة أنك ممكن تستغرب من وجود طبعا أرضية مشتركة بيننا.
11: الحقيقة أنا مستغرب أنك فهمتي حاجة من اللي قاله أساسا يعني.
3: اخرس بقى اخرس بقى، ملكش دعوة أنت
11: بقى بزمتك. أنت فاهم حاجة من اللي أنت قلته ده؟ أنت لو بتتاوب هتقول كلام في معنى عن كده.
3: يا سيدي أنا مش فاهم بس هي فاهمة، اسكت بقى.
13: قول يا أستاذ حسام، إزاي نقدر نساعدك؟
3: أنا كل اللي محتاجه من حضرتك اني ادخل مطبخ الجمعية واعمل البسطرمة فيها، وخلال 3-4 ايام بالكتير اكون خلصت.
13: طيب تمام، وانا موافقة. نجاح
14: تحت امرك يا ست الرئيس.
13: من فضلك خدي الاساتذة على المطبخ.
14: المطبخ؟
13: ايوة، ومن فضلك وفر لهم اي حاجة يحتاجوها.
14: ايوة ست الرئيسة، بس يعني
13: من فضلك يا نجاح، من فضلك نفذي اللي بطلبه.
14: حاضر هنفذه، ولكن على مضض.
11: انت تعرف يعني ايه على مضض؟
3: ايوة طبعا، يعني اللي هي الترابيزة يعني.
11: لا التانية اسمها منضدة.
3: وده وقته، امشي يلا قدامي.
17: هاي يا حسام، طمني ايه الاخبار؟
3: الاخبار زي الفل.
17: بجد؟
3: ايوة انا خلاص عملت البسطرمة وديتها لجوز حضرتك، وهو رايح دلوقتي عشان يأكلها لك، وان شاء الله هتفوق.
17: هايل هايل.
3: وعندي خبر كمان كويس.
17: ايه هو؟
3: البسطرمة دي هتفوق الست ميرفت الصنهوري كمان.
17: مش معقول بجد؟
3: ايوة، يا ريت بقى تبعتلها عشان تقولي على مكان الفلوس.
17: هبعتها لك حالا.
3: لا لا على راحتك، انا مش مستعجل.
17: على راحتي ايه؟ دي لو فاقت من الغيبوبة هتنسى كل حاجة.
3: يا ليلة منيلة بنيلة، بعد كل التعب ده لا ابوس ايدك اندهلها.
17: حاضر حاضر يا حسام، اقل من يمشي تعين وهتكون قدامك ميرفت السنهوي.
3: ايوه يا ريت.
18: صباح شريف سيد حسام، طمنا على احوالك.
3: انا بخير طول ما انت بخير يا ست ميرفت. انا عملت البسطرمة وديتها لجوز الست افكار عشان يفوقها، وفي كمان حته بسطرمة وصايا راحت للاستاذ رشدي.
18: مش معقول، رشدي جوزي؟ انت قصدك ايه؟
3: قصدي ان حضرتك هتفوقي من الغيبوبه وترجعي لجوزك.
18: بجد يا حسام؟
3: بجد يا ست ميرفت، ومش حضرتك بس، كل الشبحات هيفوقوا.
18: برافو برافو عليك.
3: اظن كده تمام، وهتقولي لي على مكان الجايزه.
18: هايل يا حسام. ايوه انا دلوقتي هقول لك على المكان اللي هتلاقي فيه الفلوس.
3: بجد والله؟ يعني خلاص مفيش طلبات تاني؟
18: لا لا ما تخافش، مش هيكون في اي طلبات تانية. وخد بقى المفاجأة دي كمان.
3: قولي يا ست الكل.
18: انا بعت ضياء يجيب لك الفلوس ويرميها تحت رجلك، واول ما هتصحى هتلاقيها على طول.
3: مش معقول، انت بتتكلمي جد يا ست ميرفت؟
18: طبعا. يلا يلا اصحى من النوم عشان تشوف بنفسك.
3: الفلوس تحت رجلي. ايه ده؟ مش معقول، انا مش بصدق. ايه ده، انا صحيت وايه الشنطه دي؟ مش معقول، اخيرا يا ناس.
0: كنتم مع المسلسل المصري ارواح واشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.
1: وتسابقوا نحو الجنان يزفهم نور به تتبارك الخطوات، لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات، من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات. طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات. نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

أطيح دمعة وسلم للفضاء موقي وارفع يدين الذنوب وتظلم أعماقي أشوف قبري يمر بوحشته فوقي تصير كل الحياة أضيق من أخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوقي كم قلت يلا وقلتي تونا باقي يلا وانت الملاذ مسني عوقي وانا ذنوبي جهد من راسي لساقي يلا تغفر خطاي ترحم وتوقي عظمي نهار الحساب

لضاقت عليك فجوج الأرض اسأل الإفراج من اللي ما غيره يفرج الهم والضيقة بديع السماوات العلا ناظم الأبراج الاثنى عشر والكون معياه تنسيقه من آيات فضله خلق الإنسان من أمشاج لماء مهين وجعله أفضل مخاليقه نصيته وأنا المتخوف المذنب المحتاج لمانه وغفرانه وجوده وتوفيقه يا ربي دعاك التايب اللي لبيتك حاج تغفر الزلل والحلم تامر بتحقيقه.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
7: تعشقها.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
0: اسمعها، تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت. أوه ليخة.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

99.9.

0: تعشقها تعشقها 99.9
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن.

0: اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقداً من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناينتي مول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، وهذا الحديث الثالث بعنوان الحث على التعلم والتعليم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي الإلهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الهدى وهو العلم وهو الحياة. هو الهدى وهو العلم وهو الحياة. ولا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي نعمة الهداية للإسلام والإيمان. فبهذه النعمة نقلنا الله سبحانه وتعالى من الموات إلى الحياة، وبهذه النعمة أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاء به من عند الله هو الهدى وهو العلم، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث الكثير النازل على الأرض الذي تحيا به الأراضي. كذلك هذا الوحي الإلهي لمن قبله كان به حياته، حياة قلبه. فكان هذا الوحي الإلهي هو الهدى وهو العلم، فهو هدى يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات، في العقيدة وفي الشريعة وفي المعاملات والسلوك وفي حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، في جميع مناحي الحياة. هذا الوحي الإلهي هو الهداية وهو العلم. العلم بالحقائق، بالعلم بالله، العلم بالرسول، العلم بالدين، العلم بالكون، العلم باليوم الآخر. هذا هو العلم. العلم الحقيقي هو موجود في هذا الوحي الإلهي والهداية والحياة، حياة القلوب وصلاح الفرد وصلاح المجتمع وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح القلوب وصلاح الأبدان في التمسك بهذا الوحي الإلهي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس ينقسمون تجاه هذا الوحي الإلهي كانقسام الأراضي تجاه هذا الغيث الكثير النازل من الأرض. فكما أن الأراضي تنقسم في استقبالها لهذا المطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أراضي نقية تقبل هذا الماء وتنتفع بها في نفسها، تنتفع بهذه الأراضي في ذاتها، ثم لا تكتفي في الانتفاع به في نفسها بل تخرج للناس الكلأ والعشب الكثير. هذا القسم الأول من الأراضي، كيف يستقبل هذا الماء النازل من السماء تنتفع به في نفسها وتنفع الآخرين. القسم الثاني من الأراضي إنما هي أجادب. هذه الأراضي أراضي صحراوية صخرية، من شأنها إذا نزل هذا الماء تحفظه
وتصبح له كالخزانات لا تنتفع بها في نفسها لكنه تمسكه فينتفع الآخرون فيأتي الناس فيشربون ويسقون بهائمهم ودوابهم ويسقون أراضيهم ومزارعهم وهكذا يستفيد من هذا الماء الذي مسكته هذه الأراضي الصحراوية التي هي أشبه بالصهاريج تحفظ هذا الماء لكن لا تنتفع به في نفسها. هناك قسم ثالث أراضي سبخة إنما هي قيعان، هذه الأراضي لا تمسك هذا الماء فلا تنتفع به في نفسها ولا تنفع به الآخرين، لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. وفذلك الناس تجاه هذا الوحي الإلهي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يأخذ هذا الوحي الإلهي فيتعلمه وينتفع به في نفسه، يحيا به قلبه، تصلح به بدنه، تصلح به دنياه، تصلح به آخرته، يصلح به هو كفرد ويصلح به كفرد يعيش مع مجتمع فيصلح به هذا المجتمع فينتفع به هذا الشخص، ولا يكتفي بهذه، لا يتعلم فقط وينتفع به في نفسه بل يعلم الآخرين وينفع الآخرين ويجتهد ويستخرج من هذا الوحي الإلهي ما تصلح به هذه الدنيا في جميع هذه المجالات، فينتفع وينفع، يتعلم ويعلم، يفقه في دين الله وينفعه الله ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثه به الله من الهدى والعلم، فينتفع فيتعلم ويعلم. وهذه لا شك أنها الصورة المثلى التي يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عليها. الصورة الثانية وهي ليست شرا يعني وإنما تلحق بتلك الصورة لكنها أدنى منها، هذا الإنسان الحافظ يحفظ هذا الوحي الإلهي القرآن والسنة لكنه يعني إما أن يكون بسبب عدم تعلمه اللغة العربية فيكون حافظا للقرآن حافظا للسنة لكن لا يفقه شيئا منه، ولذلك هو يحفظه ويأتي الآخرون فينتفعون بحفظه فيحفظ القرآن يحفظ الأحاديث لكنه لا يستطيع أن يستخرج منها ما ينفعه وينفع به مجتمعه، لكنه حافظ ثم يوصل هذا الوحي الإلهي لغيره وغيره ينتفع به. ويدخل في ذلك كذلك من يحفظ هذه الوحي الإلهي ينفعه في سديهات، يحفظه في سديهات، يحفظه في مواقع، وقد يكون البعض يعني عياذا بالله لا ينفعه ذلك يعني في دين الإسلام أصلا لا يدخل الإسلام لكنه يحفظ للمسلمين هذه الأحاديث فيضعه في فهارس، يضعه في أشياء وهكذا. القسم الثالث لا يقبل هذا الوحي الإلهي ولا يتعلمه ويعرض عنه ولا ينتفع به في نفسه ولا يكون سببا لهداية الناس بهذا الوحي الإلهي بل يصد الناس عنه. فنأخذ من هذا الحديث أيها الأحبة حث من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتعلم هذا الوحي الإلهي لكونه هو الهدى وهو العلم وهو الحياة ونعلم الآخرين إياه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 97.9.
1: قلبي يا زلمة كل اللي غدلمة ترى ننسيت راسي عيني شوفوا في سما
2: 99.9.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة سلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيتس، أوه ليخا.
8: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
6: اسمعها،
5: تعشقها،
6: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

الكافرين. كلمة جبريل فيها قراءات أربع، فيها أربع قراءات. جبريل بكسر الجيم، ومثلها ولكن بفتح الجيم جبريل لابن كثير، حمزة والكسائي وخلف العاشر جبرائيل، شعبة مثلهم إلا أنه يحذف الياء جبرائيل، وباقي القراء قرأوا جبريل بكسر الجيم. ميكال فيها ثلاث قراءات، ميكائيل بدون ياء، ميكائيل مع الياء، وميكال هكذا. الملاحظ أيها الإخوة الكرام أن هذه الكلمات أو هاتين الكلمتين كتابتها في المصحف واحدة، ولكن جاء الاختلاف في اللفظ. ولعل سائلا يسأل من أين أتى هذا الاختلاف، الجواب عند أهل هذا الفن وأهل هذا العلم أن هذه الأسماء أصلا أسماء أعجمية، فنطقت العرب بعدة لغات منها، جاء في القرآن منها هذه اللغات التي سمعتها، ولكن مؤدى المعنى واحد. فجبريل وجبرائيل وجبرائيل كلها المقصود منها الملك جبريل عليه السلام، كذلك ميكال وميكائيل وميكائيل عليهم السلام، على الملائكة ربنا السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

كنتم مع البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفية.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناين تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: فاصلة تسعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة، قصة سيدنا يوسف، عجيبة كل العجب. أي درس أريد أن أبحث عنه وأطل في هذه القصة أجد لمسة من اللمسات الجميلة. أردت أن أتأمل شيئا في فن الحوار، وجدت القصة كلها في سردها الفني الجميل دروسا حوارية جميلة. لكني لأني في كل حلقة من هذا البرنامج إذ قال يوسف أخذ موضوعا وأناقشه اليوم عن فن الحوار، هذا الحوار النبوي. حوارات عديدة، حوار يوسف مع الفتيان في السجن هو وقفتي في هذا اليوم. وأذكر حينما كنت في المرحلة الثانوية كتبت مقالا عن هذا الحوار، ما زال ذلك المقال موجودا عندي في أوراقي. كتبت في تلك الفترة وحاولت مرة ثانية أن أزيد، ما استطعت أن أزيد. حصلت على ماذا؟ على التخصص في الطب النفسي. حاولت أن أزيد، وجدت أن حالة انفعالية عجيبة وحالة روحانية عجيبة في تلك الفترة التقطت أنفاسا جميلة، فما أردت أن أشوه تلك الأنفاس باجتهادات إضافية. ودخل معه السجن فتيان. وانظر هنا في هذا السياق القرآني الجميل، لم يقل دخل قبله ولم يقل دخل بعده، لأنها لا تضيف في القصة شيئا. ولذلك في جمال السرد القصصي القرآني أنه مختصر لكنه غير مخل. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا كل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. حينما تجد هذا السؤال تجد فيه قمة الأدب. كل وصف رؤياه، لكن بعد أن وصف الرؤية جاء الأدب في الطلب، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. حينما طلبوا التنبئة أو التفسير لتلك التأويل يدل على أن ماذا؟ أن يوسف عليه السلام قد عرفوا منه الصفتين الأساسيتين، وهي التي جاءت في بداية السورة، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالاصطفاء في النبوة وأيضا في تأويل الأحاديث. تلك الرفقة في السجن جعلت يوسف عليه السلام يصنع علاقة متينة جعلتهم يرجعون إليه. ولذلك الإنسان إذا دخل في علاقة مع أحد قبل أن يخوض في حوار أو غيره، يجب أن يرتفع مستوى القيمي عندك أيها الإنسان عند الآخر، لأنك إن كنت ذا قيمة عنده فإنه سيحترمك عند الطلب، ويحترمك حينما يسمع عنك أي شيء أو يسمع منك أي شيء أنت أيها الإنسان. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ هل أجاب مباشرة؟ هل فسر لهما؟ هل تكلم عن نفسه؟ لا، بدأ بداية جميلة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ما علاقة الطعام بتأويل الرؤيا؟ هنا سؤال يطرح نفسه، وهذا ما سنتأمله سوية بإذن الله سبحانه. يوسف عليه السلام حينما سألوه عن تأويل الرؤيا ماذا قال في البداية؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. مثلا لو كانوا سألوه الساعة 7 صباحا قال لا يأتيكم الطعام ترزقانه مثلا موعد الغداء إلا أخبرتكم بالتأويل قبل الموعد. هنا فنية حوارية جميلة، لا تجعل الطرف الآخر أثناء الحوار يكون تحت ضغط شيء آخر أيا كان ذلك الشيء. فكان ذكاء من سيدنا يوسف أنه أعد المتلقي للتلقي ولا يكون مشغوله بشيء آخر. ماذا؟ هو مشغول بتفسير الرؤيا، وعده أني سأفسر الرؤيا مثلا قبل وقت الغداء أو العشاء أو أي وجبة كانت قبل ذلك السؤال.
لماذا فعل ذلك؟ لأن سيدنا يوسف أراد أن يدعوهم إلى الله، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم بعدها ماذا قال؟ ذلكما مما علمني ربي. إذن عنده علم خاص. من أين أتيت أيها الفتى؟ أنت من تقول علمك ربك؟ إني تركت ملة قوم من لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. من هم آباؤك؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو يعرف بالأنبياء وأنا من نسل الأنبياء. إنها إعداد المتلقي لاحترام ما سيأتي مني. ولذلك الإنسان إذا عرف بذاته أو عرف ليس بشهادته، فالشهادة ليس تعريفا بالإنسان، عرف بالأمور التي سيتكلم عنها أو بالخلفية التي عنده، فإنها أرجى بالقبول عند الطرف الآخر. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله على من؟ علينا وعلى الناس. انظر سيدنا يوسف تكلم في البداية أنه ترك القوم الكافرين واتبع آباءه، ثم ذلك الفضل كان على من؟ على من؟ عليه هو وعلى الناس. رجع إلى ماذا؟ إلى تقديرهم حتى يدعوهم شيئا ما إلى أرضه وإلى أرضيته الحوارية. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، ويظل يستمر في أطروحته الدعوية، أرباب متفرقون لم ينزعجوا، لم ينتظروا تفسير الرؤيا، لأنهم يعرفون الموعد وعدهم ساعة معينة لكي تتفرغ أنفسهم لهذه الأطروحة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وبدأ ماذا؟ يتجه إلى آبائهم وأجدادهم، ثم يأتي لينعم ذلك الطرح: ما أنزل الله بها من سلطان، حتى لا يتوتر في دواخلهم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فاتجه إلى حقيقة العبودية وإلى توضيح الرسالة، وأبعد عن أي توترات قد تكون عندهم. لما استعدوا ورأوا ذلك الشيء كان يريد أمرين: الأمر الأول هو أن يدعوهم إلى الله، والأمر الآخر حينما يأتي ذلك التفسير للرؤية يكون عنده استعداد كبير لتلقي ذلك التفسير. يا صاحبي السجن، ثم ماذا؟ أنا نبي وأنت سجنت في كذا وكذا، ثم أصفك بالصاحب. وهذه الفنية الحوارية الجميلة، أن الإنسان عند الحوار مع المخالف أيا كان ذلك المخالف لا تتكسر الأدبيات، وإن كان الخلاف والحوار حول أمر عقدي أو حتى كافرا وأنت مسلم، الأدبيات لا تنزل مطلقا. سيد يوسف هنا ماذا يقول عليه السلام؟ يا صاحبي السجن، ويناديهم بهذه الطريقة: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ومعلوم من الجواب أيهما كذا وأيهما كذا، لكن هنا لم يرد التصريح بشكل مباشر. لماذا؟ حتى لا يثير حفيظتهما أو حفيظة ذلك الإنسان الذي يظن أنه ربما يصلب ذلك الإنسان، وهي رؤيا لذلك النبي هي مثل الحقيقة عنده. سيدنا يوسف في هذا الحوار الجميل كان يتنقل بين إداء الرسالة وفي إعطائه فن الرؤية، حينما يقدمه للناس يقدم هذا ثم يؤخر إعطاء الرؤية، ثم يقدم الرؤية ويؤخر إعطاء المنهج والرسالة. لماذا؟ لأنهم في شوق إلى الرؤية أكثر من الاستماع إلى الرسالة، فأراد أن يربط ذلك الشوق بأطروحة الرسالة، فيلتقي هذا المفهوم إلى مفهوم الرؤيا الذي هو كبير في ذواتهم، فيكبر تلقيهم لمسألة الرسالة. إذن قصة سيدنا يوسف كما رأينا مليئة بالحوارات المختلفة، حتى مع سيده العزيز. سيده أعني بماذا؟ الذي كان مسترقا عده، وإلا لا سيد لنبي الله يوسف إلا رب العالمين. كيف كان حوارهما حينما جاء إليه وسأله
أعرض بعد ذلك، قال له أعرض عن هذا. كانت أدبيات، ولذلك من أجمل الأدبيات في نظري في هذه القصة الحوارات التي تأتي بين العزيز وبين يوسف عليه السلام، مليئة بالأدبيات المتناغمة وبالأطروحة الراقية. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم العزيز ماذا يقول؟ يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، انظر أعرض عن هذا. في هذه الطريقة، رغم أنه كان سيد وهذا رقيقا عنده، رغم أنه كان متوترا من الخيانة أو شبهها وهذا رقيق عنده، يوسف أعرض عن هذا. فكانت قمة الأدبيات في تبادل هذا الحوار. هذه الأدبيات من العزيز جعلت أيضا أطروحة يوسف عليه السلام كانت ماذا؟ فيها أطروحة الاحترام لذلك العزيز لأمرين، لأنه نبي ولا يصدر منه إلا الأمر المحترم، ولأن العزيز كان مؤدبا في حواراته مع يوسف عليه السلام. في الحوارات وفنونها في هذه القصة، قصة يعقوب مع أبنائه. في أطروحة يعقوب سيدنا ما أعظمه، كان يتمثل دور الأب الضعيف، ولذلك من فنون الحوار إذا مثلت دور الضعيف فإنك ربما تجعل الآخر الذي أمامك وإن لم يكن قويا لربما استأسد عليك. تالله تفتأ تذكر يوسف. فإذا جئت إلى أطروحة أبناء يعقوب مع يعقوب وكأنهم سادة حينما يتكلمون، لأن الدور الذي كان سيدنا يعقوب يمارسه وهو دور الضعيف، لأنه كان رقيقا ولم يكن ضعيفا سيدنا يعقوب، جعل أبناءه يستأسدون. وهذا لعله درس تربوي يعلمنا سيدنا يعقوب، بل الله يعلمنا من خلال نبي الله يعقوب، إن حالة الضعف أو الاستضعاف أحيانا ربما تجرئ الآخرين عليك. أيضا أثناء التعامل لربما كان جرأة بالكذب وتكرار الكذب مرات ومرات إذا كان الحوار يقوم على الأضعف مقابل الأقوى. إذن في لغة الحوار يجب أن تكون أيها الإنسان تخرج قاعدة أساسية تمارسها، لا تهون ولا تهول، من أساسيات الحوار. كيف يكون ذلك الأمر؟ لا تهون الذي أمامك ولا تهول الذي أمامك. إن هونت ذلك الإنسان ربما كان ليس هينا ففشلت في حواره، وإن هولت مقامه لربما لم يكن ذا قيمة فأكبرت مقامه فاستأسد عليك، فكنت أنت السبب في هذه القضية. امرأة العزيز في حوارها مع نساء المدينة حينما جاءت كانت مبدعة في فن الحوار. كيف كان ذلك؟ لم تتكلم مطلقا، حتى ماذا؟ جعلتهم ينطقون أو يفعلون شيئا ثم تكلمت، وهذا من فنون الحوار. أستنطق الآخر قولا أو فعلا. ماذا دعتهم وجلسوا ورحبت بهم، ثم مر يوسف فقطعن أيديهن، ثم بعدها تكلمت بأي كلام. لماذا؟ لأنهم قد نطقوا وأبرزوا الحقيقة، فاستطاع الآخر أن يتقن فن التعامل لأن الآخر نطق ما عنده. من فنون الحوار أن تستنطق أهداف أو أفكار الطرف الآخر قبل أن تتكلم. من الخطأ أن تتكلم دون أن تفهم مستوى الذي أمامك، أفكاره، مراداته، منتهى ذلك الإنسان وما يسعى إليه. إذا فهمت هذه الأبعاد جاءت كلماتك متناسبة مع عمقه ومع إدراكه ومع أهدافه.

0: إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في حوار نبوي في حلقة سابقة عن أدبيات يوسف عليه السلام في الحوار مع أولئك الرفيقين في السجن حينما بدأ حواره يا صاحبي السجن. قصة يوسف عليه السلام مليئة بالحوارات النبوية الراقية المتعددة، في كل حوار تجد لمسات وفنونا وأدابا حوارية تجد نفسك مضطرا للوقوف معها وأنت تعد وتقدم مثل هذا البرنامج. إذ قال يوسف: هو برنامج أقدم فيه دروسا تربوية ولمسات نفسية أستخرجها من هنا ومن هنا من ثنايا تلك السورة العظيمة في قصة يوسف عليه السلام. تكلمنا عن إدارة اليأس وعن إدارة الحزن، سنتكلم عن إدارة الأزمات وفنها، كلها دروس من داخل هذه القصة، عن الغيرة بين الأقران، عن الأب وإدارته لحزن في قصة يعقوب عليه السلام، وقصص أخرى متعددة نستلهم منها الدروس. في هذا البرنامج لست مفسرا أفسر آيات سورة يوسف، فهذا دور سادتي علماء التفسير، ولست واعظا أذكر أيضا بالعظمة في هذه القصة، فهذا دور سادة الوعاظ، فهم المختصين في هذا، ولكني كمختص نفسي أحاول أن أستخرج بعض الدروس التربوية النفسية لعلها أن تكون نبراسا يضيء لنا هذه الحياة. في قصة يوسف عليه السلام حينما دخل معه السجن، انظر إلى الأدبيات الراقية: يا صاحبي السجن. الروعة هنا تكمن في ماذا؟ البدء بنقاط الاتفاق. دائما من فنون الحوار الأساسية أن تبدأ بنقاط الاتفاق، ولذلك عند حل المشكلات الزوجية أنت قلتي أنت قلت، أو مع المدير أو الموظف، من الخطأ، يجب أن تبدأ بنقاط الاتفاق. روعة سيدنا يوسف عليه السلام بدأ بنقاط اتفاق المؤلمة المشتركة، وهذه روعة أخرى، حينما قال: لم يقل يا صاحبي بل يا صاحبي السجن، وهنا اختار موطن الألم المشترك بينهما. في الحياة الزوجية مع زوجتي حينما أتكلم معها: يا صاحبتي، يا من رافقتيني الهم والحزن في الحياة، يا
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك، واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99،
0: المصدر الأول للإلكترونيات.
1: فاصلة 9،
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: قلبي الزلمة كل لي غلمة، ترى ننسي ترازي عيني يشوف في السماء.
1: 99.9.

0: تعشقها.
1: داء للهموم والأحزان بهذه الطريقة أجعل هناك توحدا في نقاط الاتفاق، ثم نقاط الهم والحزن، كيف كنا مشتركين؟ إذا نجحنا في نقاط الهم والحزن ألا ننجح في قضية خلافية بسيطة؟ لأن هنا لا نستشهد بنقاط الاتفاق في قضايا السعادة، بل في نقاط الاتفاق التي نجحنا فيها رغم الحزن الذي نحياه. هي عبارة من ثلاث كلمات: يا صاحبي السجن، لكنها مليئة بالمعطيات. الناظر أيضا في سيرة سيدنا يوسف أن الكلمات التي كان ينطق بها كانت قليلة، تذكرنا بمهارة أساسية دائما نغفل عنها، مهارة الإنصات. كثير منا يحسب كم تكلم وليس كم أنصت في الحوار. المتحدث البارع هو أيضا المستمع البارع. لو أدركت أيها الإنسان كم تنصت في الحوار وحسبت أن ذلك حوارا، خصوصا في مجتمعاتنا التي تتنافس كيف تتكلم، بل كم تتكلم وليس كيف تتكلم، فمن السهل النجاح في مثل هذه المجتمعات. في قصة سيدنا يوسف روعة عظيمة ولمسة حوارية أخرى عظيمة، أنه لا يتكلم حتى ينتهي المتحدث، وهذا فن غير فن الإنصات أيضا، فن إعطاء المتحدث فرصته الكاملة، نعم الكاملة تماما، أن يقول ما عنده، ولذلك يجعله يتكلم ويتكلم ويتكلم. من مهارات أيضا سيدنا يوسف وهو يتكلم أنه يسكت ويعبر بكلمات مقتضبة قصيرة. ومثلا أيضا حينما كان في قصة امرأة العزيز، حينما اتهمته بماذا؟ بالتعدي عليها أمام زوجها، تكلم بكلمات قصيرة لكنها لم تكن مشحونة بالخوف، لأن الخوف وضده أيضا السعادة الزائدة لربما سيطرت على الإنسان وجعلت الآخرين يفهمون شيئا غير مقصده. من أدبيات الحوار أيضا التي نستخرجها من هذه القصة، في حوار سيدنا يوسف كان مقتضب الكلام، وأيضا كان عنده هدف واضح. إشكالية بعض الناس حينما يتكلم تجده يلف ويدور لا يتجه إلى مبتغاه. لا أنادي أن تتجه لمبتغاك وتكون حادا أيها الإنسان وأنت تتكلم، لكن أن تتجه واضحا لا حادا في معطياتك. من الوسائل
2: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى أن بالإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
3: كان عليه الصلاة والسلام يكره ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. والله لو تتبعنا خلقه وسلوكه وماذا كان يحب وماذا كان يكره لصلحت حياتنا وطابت أيامنا وطابت أوقاتنا وهدانا رب العباد سواء السبيل.

0: أحبتي في الله، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قد يسأل الإنسان منا ماذا كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يكره شيئا؟ نعم، يكره الأخلاق الذميمة، يكره تدخل الناس في حياة الناس، يكره الفضولي الذي يدس أنفه في حياة الناس ويسألك 100 سؤال: بكم اشتريت هذه؟ وهل اشتريتها نقدا أم تقسيطا؟ وهذه السيارة من أين جئت بها؟ وهذه الساعة هل جاءت لك هدية أم أن كذا وكذا؟ وسبحان الله، ولماذا أنجبتم 3 أطفال فقط؟ لماذا ليس 4؟ لا إله إلا الله. ويضع أنفه في حافظ وكم تأخذ راتبا في الدولة؟ سبحان الفضولي مكروه. يعني خلي بالك، لو أنت فضولي فاعلم أن كل الناس تبغضك، الأرض اللي أنت ماشي عليها تبغضك. لا تدس أنفك في في في في في في حياة الناس. وسبحان الله، لماذا لم تتزوج ابنتك إلى الآن؟ لماذا الولد هذا تأخر في الزواج؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم استنانا بكتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يحول الإنسان بياض شعره إلى أسود. كل الناس خايف على أنه يظهر أمام الناس أنه كبير السن، وما له يا عم كبير السن، وقور والشيبة هذا يعطيك يعني كده مهابة ويديك نور. انظر إلى وجه جدك سبحان الله وقد شابت لحياته وشعره كله، سبحان الله العظيم. هذا مثال يعني سبحان الله العظيم. لكن هل معنى هذا أن لا يصبغ الرجل؟ هو حر يصبغ، بس في نقطة: لا داعي للصبغة السوداء للرجل الثمانيني. يعني مش معقول واحد عنده 80 سنة 90 سنة وشعره لسه أسود. سبحان الله، كم من الناس يصنعون هذا. لكن المهم أن يعني لا ضير على من أراد أن يغير شيء، لكن النبي كان لا يحب هذا أمر يعني صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يكره أيضا عليه الصلاة والسلام؟ كان كما قلنا في البداية يكره قيل وقال، كثرة الكلام الناس، فلان قال وفلان سبحان الله، والناس لما تتناقل الكلام توسع فيه وتغير فيه وتبدل فيه وتثير مشاكل. النبي الإنسان كان لا يحب هذا، قيل وقال، فلان قال وقيل له، وإضاعة المال اللي هو الإسراف وإنفاق المال فيما لا يفيد. فسبحان الله، كم من أموال ننفقها؟ أنت ابحث عن الأشياء التي تحتاجها في بيتك، سبحان الله، بالله عليك، إيه الضروري فيها وإيه اللي مش ضروري؟ هذا 90% مما في بيتك لا تستخدمه، سبحان الله. تجد أن فيه مثلا منضدة أو طاولة معينة سبحان الله، أو مائدة معينة محطوط عليها عشرات الأشياء، هل هذه فيها ملح؟ لا أبدا. هل هذه فيها بهارات؟ أبدا. أمال دي إيه؟ لا دي إيه؟ حياة مناظر. طب بعد إيه بقى؟ سبحان الله. وفي الحاجات التحف اللي هي بالآلاف المؤلفة، طول مزادات سبحان الله، وجيب التحفة بتاع كليوباترا والتحفة بتاع نفرتيتي، حياة أغرب من الخيال. يعني لو بحثت أنت سبحان الله العظيم على الـ الأشياء التي لا داعي لها في البيت، هتجد أن بيتك والله في حالة من الاتساع وحالة من سبحان من الخير سبحان الله. نبي الإنسان النية كان يكره الجدال، يعني من ترك الجدال وهو له محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو له مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، سبحان الله. فالجدال إيه؟ مرفوض في ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. حتى أهل الكتاب المخالفين لنا لما نحب نجادلهم لهم بالتي أحسن سبحان. كره لكم 3 قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. إما أن يكون كثرة السؤال هي كثرة الشكوى، وابن مريض وبنت مريضة والبنت لم تتزوج والبنت الثانية مش عارف حصل لها إيه والولد طلق زوجته، كثرة أو كثرة السؤال من ادعاء المسكنة، يكون عنده الآلاف والملايين وبس خسر شوية في تجارة أو 2، فبدل ما كان معاه 30 بقى معاه 29، قول الله الحياة بقى الضنك والغلاء وأننا خسرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ابن الحلال؟ لأن كثرة الشكوى يحب دايما إيه؟ أخبارك إيه يا أم فلان؟ والله يا أستاذ نكد في البيت. قال إيه؟ طب وانتي وفي نكد في البيت؟ تقول لا. طب وانتي ليه بتقولي كده؟ قول عشان ما نتحسدش. لا حول، انتوا تتحسدوا على ايه؟ لا اله الا الله. وانت يا ابني حاطط سلسله زي البوبي كده في رقبتك خير. لا يا مولانا دي فيها المعوذتين والله. فالرسول كان يبغض هذا كله صلى الله عليه وسلم. كان ايضا يبغض ان سبحان الله ان الناس تخرج اسرار بيوتها برا. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، او ان تسر المراه الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساءه. طب ليه يطلعوا اسرار البيوت برا؟ وبعدين يطلعوا الان على وسائل التقاطع الاجتماعي بيحكي لي ابن عمار واولادي يقول لك وعاملين مش عارف توصل لوحده، انا الان اطبخ مش عارف اللحمه بالمش عارف ايه، سلامات يا لحمه في، وانا الان ارتب البيت. الا هو حادث عالمي يعني؟ اخترعت الذره، استوليت على وكاله ناسا وطلعت بين المريخ والمشترى وزحل. للحاله بقت زحل خالص سبحان الله. يا اخوانا لا اله الا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يكره لنا ان نضيع اوقاتنا في هذه التفاهات التي لا تقدم ولا تؤخر. الامم تتقدم بقدر ما تصنع من ايجابيات. انا اريد ان اقول ان نبي الانسانيه والنبي الانسان صلى الله عليه وسلم كان يكره شيئا يضر بالمجتمع ويضر بالمسلمين ويضر بالناس، لان الاسلام عباره عن سلم وسلامه. فالله سبحانه وتعالى نسال ان يبصرنا بعيوبنا، وان يجعلنا نحب ما كان يحب رسول الله، وان نبغض ما كان يبغض ويكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: ألا يا رسول الله أنت مصدق، فبوركت مهديا وبوركت هاديا، شرعت لنا دين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير طواغية، فيا خير مدعو ويا خير مرسل من الإنس بل والجان، لبيك داعية أتيت ببرهان من الأمر واضح، فأصبحت فينا صادق الوعد الزاكيه.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها، تعشقها.

إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

أهلا. الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها اسمعها تعشقها.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلاً منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازاً لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة كل لي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوبا من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو

0: ام باور هوس لا يوقفك شيء.
1: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيتس، أوه ليخا.
9: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: سيبني سيبني يا دمور.
1: ايه اللي جابك هنا؟ انت اوام واسمي عم دمور يا حيوان. انت
0: بصراحة بقى انا بقى لي فترة شاكك في الواد ابنك ده وفي الست ام صلاح دي.
1: انت بتتكلم جد؟ يعني انت زي
0: ايوه زيك بالظبط وشكك في محله يا دمور.
1: يعني بيستغفلونا؟
0: ايوه بيضحكوا علينا ومغفلين الشارع كله وخصوصا صلاح
1: الولية الشمال.
0: احترم نفسك يا دمور.
1: وانت مال اهلك؟ هي كانت اختك ولا ستك؟ احترم نفسك انت. وقال ايه؟ انا اللي طلبتها للجواز على سنة الله ورسوله، رفضتني انا وتمشي مع الواد ماجد ابني.
0: ثانية واحدة، انت طلبتها للجواز؟
1: ايوه دي فرصة يا با، فرصة يا با الحج، فرصة.
0: انت راجل ما عندكش دم ولا نخوة.
1: ايه ده الشتيمة دي ليا انا؟
0: ايوه ليك، وهقلع الجزمة اللي مقاس 18 اللي انا لابسها دي وهنزل بيها على دماغك حالا.
1: والله الجزمة المقاس 18؟ طب وريها لي كده ال 18 دي وانا هخليها مقاس 40 على دماغك.
0: اهي اهي بص اهي.
1: طب تعالى بقى يا شرنوبي يا لقيط وانا هوريك شغلك. تعالى تعالى.
2: يعني انت معاكي ماجستير في الكيمياء الحيويه والعضويه الاثنين؟
3: ايوه.
2: يعني بتفهمي في المحاليل والتراكيب والحاجات دي؟
3: يا ابني انا الاولى على دفعتي.
2: لا هو بغض النظر عن يا ابني دي، انت بجد الاولى على دفعتك؟
3: طبعا انا عبقريه زي احمد زهير.
2: احمد زهير
3: مين؟
2: لا لا لا لا ولا حاجه. كملي وبعدين.
3: ولا قبلين دكتور ابن مؤذيه واقف لي في الماجستير ومش عايزني احضر الماجستير بتاعتي.
2: ليه كده؟
3: عايز يتجوزني.
2: يتجوزك؟
3: ولما رفضت استقصدني.
2: استقصدك؟ اشمعنى؟
3: يا الجواز يا الماجستير.
2: وهو مش عاجبك ولا ايه؟
3: مش حكايه مش عاجبني، الاسلوب هو اللي مش عاجبني، انا ما بحبش حد يلوي دراعي.
2: ده انت لقطه جتيلي من السماء، ممكن تحليلي موضوع ابويا؟
3: ايه يا عم انت نمت ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟
2: لا لا لا ما فيش حاجه.
3: شكلي كده صدعتك بحكايتي.
2: لا لا بالعكس خالص، ده انا مبسوط جدا.
3: خلاص يلا قوم هات لي كنز تانية وانا اكمل لك حكايتي. يلا
2: كنز تاني؟ ما اجيب لك بقى العرض اللي هو 3 لتر مره واحده.
3: ايوه ويا ريت هات لي بسكوت ساده والنبي، معلش بحب اسقي.

0: بليكي بليكي لقيتهولك يا بليكي.
1: الحمد لله. مين ده؟
0: احمد زهير. لقيتهولك.
1: كويس. لقيتيه هو نفسه؟
0: ايوه هو بنفسه بعينه. لقيت خمسه اسمهم احمد زهير، هدورلك وسطيهم لحد ما نوصل لاحمد زهير اللي انت عاوزه، وعنده ابن كده اسمه صلاح، هلاقيهولك.
1: ابوس ايدك، الحقيني، انا قربت اعمل ادوار عيل في اعدادي. ابوس ايدك ابوس ايدك.
0: انا بس اللي مش فاهماه ايه علاقه زهير ده بان انت بتصغر؟
1: يا ستي يا ستي مالكيش دعوه، مش هتفهمي حاجه انت. اخلصي يا ناني، ارجوك يا ناني.
0: حاضر حاضر يا مليكي، هشوفهولك فين وهجيبهولك. حاضر.
1: ايوه الله يخليكي، شوفي وتصرفي وريحيني. ريحيني بقى
0: يا فنان، انت عندك مؤتمر صحفي مهم قوي يا نجم.
1: مؤتمر صحفي ايه؟ هو ده وقته يا ناني؟ الناس مش هتصدقني لو طلعت لهم بالشكل ده، هيقولوا عليا ايه؟ باخد اكسير الحياه؟
0: ممكن نعمل لك شويه ميك اب كده ونظبطك عشان تبان اكبر شويه، بس انت بقيت يعني صغار قوي صغار قوي يا مليكي، انت بقيت زي ابن اختي.
1: طب ده بالنسبه للشكل، وطولي؟ طولي يا ناني هعمل ايه في طولي؟
0: مليكي مكبر الموضوع، ما كل الناس عارفه ان الكاميرا بتطول، محدش هيركز، وهتخلينا نلحق نفسنا كده ونقب على وش الدنيا، الدرار بيغلى ومش هنلاقي ناكل. خلينا نعمل لنا كام فيلم كده على كام مسلسل لحسن هنفلس وربنا يا فندان، مش هنلاقي ناكل. هنفلس، انا مفلس مفلسه معيش فلوس.
1: خلاص خلاص يا ناني ما توجعيش دماغي، اتصرفي انت وشوفي عايزه تعملي ايه.
0: ما تقلقش انت خالص يا فنان، انا هرمي كده كام خبر على السوشيال انك عملت كام عمليه تجميل وصغرت يجي 20 30 سنه كده حلوين.
1: بداتي تتعدي من عبقري يا ناني. حلوة قوي حوار عملية التجميل ده، وزودي بقى في العمليات، زودي.
0: امشي بس ورايا انت يا نجم، وانت هتكسب هتكسب، هتاكل الشهد، هناكل كلنا، انا جعانه.

0: الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده، هو في كده كده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ اجيب لكم كمانجاتي بقى ودف، واشغل لكم موسيقى تايتانيك، واغرق المحل ميه عشان تنبسطوا.
1: ايه ده، ايه ايه ايه يا ماجد، ايه ده يا ماجد؟
2: ما تحترم نفسك يا لانتا.
0: حاضر، هحترم نفسي واطفي الشموع السودا اللي منوره دي. اهلا يا انسه جودي. اهلا يا مستر صلاح، يا مو صلاح يا جامد قوي.
2: ايه الماركات المشمومه الزباله دي يا زفت الطين انت؟
1: زفت الطين؟
0: ما ده اسم الدلع بتاعك، وريني كده. لا ايه ده، ازاي ده؟ مش ممكن ابدا.
1: مش عارف ليه حاسك متفاجئ كده.
0: انا فعلا متفاجئ استاذه، المحل كله قدامك، اختار اللي انت عايزاه، انا تحت امرك.
2: ماشي، هاخد لي لفه كده جوه المحل اتفرج. عن اذنك يا صلاح.
1: اذنك معاك يا استاذه جودي. تحب اجي اساعدك؟
2: يا ريت.
1: حاضر حالا.
0: مش عارف ليه حاسس اني شفاف في النص كده بينكم.
1: شويه كده معلش عشان نفس بس والامراض. اوعى كده لو سمحت بقى بعد اذنك.
0: ماشي يا جد صلاح، ماشي. كل يهون عشان عيونك يا اشجان يا مز.
3: يا ترى الاجتماع ده لازمته ايه يا عم صلاح؟
1: انت ايه اللي خربش لك وشك كده؟
0: ايوه صحيح يابا، انت مين اللي علملك على وشك كده؟ قول لي.
3: لا ده ده ده حوار كده حصل يعني. المهم دلوقتي انت ايه لازمه الاجتماع ده يا استاذ صلاح؟
1: الاجتماع ده لمناقشه امر هام جدا.
4: ودي الشاي.
0: تسلم ايدك يا ست اشجان، ده احلى شاي دقته في حياتي.
4: اتفضل اطفح يا دمور.
3: يزيد فضلك يا شجنجن، ما انا ابوه برضه.
1: عادي يا اما، حاسبي على عمودك الفقر.
4: وبعدين بقى ما تخلي بالك من كلامك يا ضنتة.
1: الديسك، قصدي الديسك.
4: يا دي النيلة، وبعدين معاك.
3: خش في الموضوع يا ابو صلاح.
1: ماجد
0: أمرني يا ابن الغالية.
1: ايه رأيك في جودي؟
0: هتتجوزها عم صلاح ولا ايه؟ ده اصغر منك بسبعين سنة.
4: يا سلام، هو فرق السن ده مشكلة ولا ايه؟
0: لا مش قصدي والله، بس يعني
1: جودي دي الاولى على دفعتها في الكيمياء الحيوية.
3: ايه المبيدات الحشرية دي؟
1: اخرس يا دمور.
0: دايما جايب لك كلام يابا.
1: ايه رأيكم افتحها في موضوع المحلول؟ دي عبقرية وممكن تساعدنا. يعني سكتوا، ايه رأيكم؟ الو؟ ايوه يا انسة جودي. تقابليني فين؟ خلاص. لا موافق طبعا، انا كمان عايزك في موضوع مهم قوي. اتفقنا، سلام. ده ايه ده؟ ده ايه السرعة دي؟ يا ترى عايزاني في ايه؟
5: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن، وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول،
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح، مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.

0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
0: 99

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده ويخابر ثاني أدري حفنات ولا غزران بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني انت جب

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيته حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.
1: بتمنى كل لحظة بشوفك فيه نبني هالحلم وامسك ايديك، ولما تبقي بخيالك

0: هو كل يوم كشري كشري، شوف لنا حل يا عم. ده انت لو عصرتنا هنزل دقة.
1: هو مفيش غير حل واحد، الدولة.
2: يا جماعة من النهاردة مفيش كشري، يلا بينا انت وهو.
1: طب الكلام على ايه طيب؟
3: الكلام على بروتين يابا.

شاركتني العشرة كل تفاصيلها الحلوة والمرة، وأي امتحان صعب يواجهني بالحياة كانت أول وحدة ألقاها بصفي. دعمها المتواصل وصبرها أسرار نجاحي وتوفيقي.

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار غزالة حنينة مهلية فيا وفي حبابي وفي صحابي كل شي فيها غزالة الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتى ندخل الدار باش نشوفها.

الهضرة في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقوا لها في التكيات هيا كل واحد لها في روحه خلونا من الهضرة في الوجه.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.

ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال

كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن

هم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة

يوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل

منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

جاءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله

الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته

إنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

برهانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه

مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون

وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى.

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر

للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإن

فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا.

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا